أصدقاء بن كيل بدي أصدقاء بن كيل سيجو لكي توقيري توكيش شقاء بن كيل تشدو للوق لا إلا كاين نقاك تشدو متخناق سيليجول وبنالو بنالي إن كواق لخو كاسال كوانكو منتي أصدقاء بن كيل تخران سليهدنا أخيمو بالا إشتو أصدقاء بن كيل تلاق تشبان ساش كما تشاقليش سونيب تشاقلي قناة قدوكوا لكن أربا سامريمبا سونيب لكيخ توكوش نمسين كيل تصليخون كمو كاين Cuando se ve, ok, vale mensaje, le chuve, chicos, sepak, chakikine, sashkavali plataforma de TikTok, ok, vale mensaje, anish sepak, chakikine. Ya son las 5:17, gracias por su